0: سيدة سيدة إن شاء الله كوشش كوم أشي بليك أمدرت سيدة سيدة سيدة سيدة نور شاطر دعاء سلام دختر مبارك لي قال غالي
1: ساحر زمان باقي دجي
0: سيدة سيدة
1: نور طول من والدة
0: سيش وستاسو سلام طول تاورا سيدة هاي هاي بالكل دلا در كي سكا مينشتا چي غير در كي كنا انسانان بسوي وكار

السلام عليكم السلام عليكم ينكي يوزلي بيا السلام عليكم باكستان دول من اول دول مشران

وقنا تا دواء ما خا مباركي مبزان فان زرواخنا ودركبوا لك او سبيشل مباركي خا او دغي سرا سرا اوسوس تا راديو لغولي بي او راديو تيون كده بي نو دو توسي بحمد خاكسار دا تربا تاسو هم بزان باندي مباركي در قبولي كي خا او دروا يخلي نو ولي بطا ويا ولي عجيبا كار كي ولي خبر ام بطا ويا بيا ويا مو عجيبا كار دي يارا خو دي وقت پادي شنو ها با دي وقت پادي كي گنو اس خلق دا سکار شروع کر دي رو را نو يو بلنا خبر ام بطيو بيا پا میدان بانيم وائي بلکه پسندرو كي وائي خا

0: ما في محل لك غير ترى مونجا يواجه أخو شاريان مونجا تقطع نمنا وبكار إذا مونجا أري بيوسا أي غيبنا خلاص إذا تقطع كذا كذا غات أخذ كوربانة بشكل كبير وغير بشكل كبير بكار إذا مونجا غير مدد تكون مونجا غير و
1: جی جی بالکل بالکل جی یو جہان من جی چتا سو منگ سر شریش اللہ پاک
2: وعلیکم السلام جناب قاسم بھائی ساسو ڈیرا ڈیرا شکریہ
1: جی دس منگ گورو چی منگ سر مطلب تاسو منگ سر شامل

0935 240495 ماني فاست كالر اب ذا شو. زاكي بجاني مها تو استفتشت. تو استفتشت مش تفتا نزدر دوي ما زاكي بجان جدوني مو دار ريديو دل برده ها او سوا بايدا